اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن

فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته

عليكم السلام. خجي وتمانزونا خبركم جي برنامجنا بعد خجي زمان وما بكر دي بالكل برنامجنا بعد قال قبل شيء بكر خبري بوجو خير. سلام سنجي جي وعليكم السلام. سلام بيردان كل عائشة عبد الجار سدين عائشة بخير. سلام جي وعليكم السلام. لالينا لالينا سمك برنامجنا راغلي تو ابي نجي سلام عليكم وعليكم السلام. سلام خاطر باي

سيدي ولدي وزقار شي منهم بيابا قلت قول خير عرف ولكن بدي خبر ردي بوشي ما تتسوي ولدي كلام خاطر بيتنك عليكم السلام باي موسم سم كل شو يا خيام والكي موني خان كما موني خاني كما موني خاني مستشوكو دخير

0: وكدي بجمي شبيبه ويقيسي بامو كواليك كاساري باكور كي بامي جني قرزي دليك
1: اها ديرخا
0: يا وكدي بجمي شبيبه ويقيسي بامو كواليك يا دار ساري باكور كي بامي جني قرزي دليك
1: ديرخا
0: لو عجبها غند وقتون وجندنا ماشيين انا في جندران دريا ونقالين
1: ديرخا
0: نوري واجد بوزاكو باقباكي ناسالي يا دار ساري باكور كي بامي جني قرزي دليك
1: ديرخا دي ديرخا
0: يا جكم ساري باچر تفقم كور كش مريضا مدهده ولا روز تكاو به دم تاويزا
1: ديرخا
0: دو تكلي مشرو خزو نظر پاني بساتلي دار ساري باكور كي بامي جني قرزي دليك
1: ديرخا
0: يا پوخوا با غريبي واخو خوشحالا بيه وزرنا يا واده چه بدا چاو كراتول بيه عالمنا
1: ديرخا ديرخا
0: دولي پسي بهر سري دخوانده دكوالي يا دار سري بكور كي بامي چني گرزي دليك
1: ديرخا ديرخا
0: يا رواج پدي وطن كي دور بشو زمارورا يا تاريخ پسي رواخ لبيا پا مخ كي پسي گورا نو پغم خادی کی ہم بتاور بشی پخی دلی دار سری پکور کی بمی چنی گرزی دلی
1: ایر خو
0: یا پکلی کی با یا پکلی